ليخ انا نطر في مجلس عند دوشات برضه فانا رماسك اما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسل لفاسك موبية بتسيك انو غيبيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت سانسي برمت ساشي سليف متاندر صوت